حلو نهر دم يطمئن خليك شوف ايده شو صوت حلو حلو نهر طمئن هيفني كل هدي قشوشة بول